إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya tentang bagaimana kita berdiri dalam salat, tetapi juga bagaimana kita berdiri di tengah kehidupan. Takwa bukan hanya tentang bagaimana kita membaca ayat-ayat Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan ciptaannya. Sebab sesungguhnya alam semesta adalah kitab Allah yang terbentang

إله إلا الله. استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وترسوا سد الخلال. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhan. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. La ilaha illallah wa shukrullah. Allahumma salli ala sayyidina wa barik ala Muhammad wa السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أسألك الإجابة والبركة والإنجاة بالبركة الملك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال. اللهم صل وسلم وبارك علينا آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المستقى وبك المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة والإنايا بالبركة أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين.
1: Demikian pendengar rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat. Dari apa yang disampaikan oleh khatib Dr. Haji Rohmanur Aziz Esos MAG, beliau adalah Ketua Bidang Idaroh Pusdai Jawa Barat. yang berkaitan dengan tema membina harmoni lingkungan sesuai tuntunan Al-Quran, bahwa kita harus senantiasa berpikir bertafakur terhadap lingkungan alam sekitar. Semua kerusakan adalah kita sebagai penyebabnya. Kejadian alam adalah refleksi dari perbuatan kita yang sesungguhnya terhadap pengelolaan alam itu sendiri. Bencana bukan semata-mata ujian dan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ada perbuatan kita yang kurang merawat dan menjaga alam itu sendiri. Butuh kesadaran kita terhadap lingkungan alam sebagai khalifah di bumi. Kita jadikan alam lingkungan bumi ini sebagai warisan bagi anak-anak cucu kita, alam yang indah dan harmonis. Jadilah menjadi orang yang bermanfaat dengan menjaga harmonisasi dengan alam dan lingkungan. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Roy Wijaya dan Kang Rendy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.